القدوة الطيبة والفستة الطيبة قبل شيء مومنت سبيح لي انجبار نونك في رجليني المادونة بروبيو في اليوم تسيها في الاسم تالمسير تالبن وتالسبيريتو السانتو الباتشي معكم وتنرس أولين دين لأوكاريستيا باللي نعرفوا لنقصنا في المحباتانا لين الله في المحباتانا لين شلشي ħalli flimkien ikunu nistgħu nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla

0: ملكتي بطلتي تلبستلي ورا لجسو تلا السما لبستلي رجو لورا لين جيروساليم ملغوليا امسيها تزبوج لي البوت ملبلت دأس المشيا تسيت يجي فيري شينوف سميل شندهلو البلت تلو في الكاميرا تفوق تدار في كينو يقعدوا وما كينو بيترو وجواني جاكبو واندري فيليبو وتوماس بارتليميو وماتيو جاكبو بين الفيو وشمون ييدولو المهجج وجودا بين جاكبو والكل قلب واحدة كينو يطلبوا في المكين ماشي نسا وما ماريا ام جسو وما رباتو الكلمة تالمولي
1: لو يقفل

0: اهرسنا نطلبوك مولاي من كل داني. أتينا في الطيبة والهنيناتيك الباتشي في زميننا. بش نكونو هلسة ديام مدنوب ومحارسة من كل انكويت. احنا ونستنو نتماو إلينا والمجيا تسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوست لتيك. انħallilkom islim natikom islim tijej. La tħares xlejn dnubietna. Iżda ħares li il-fidi tal-knisja tijek. Għatija slimu laqda li jinti trid fija int li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom.
1: Għatu il-paċi li xurxej.

رأسك يا وليان دوسياتيك ليلك لياهنا من هالي بمشيت وسهبت ما جسو في دباتية وفلايف تصاريب كني استقلق لحتر سام في الرب هات يوم اللوم تنصاف والكوري تلانجلي في اللامنية طيبنك إن كورونات مترينيتا أديسة لقادت في ديك كل ستا في السماء وفلارد برمت ستيك وماريا إن فاتحوا علينا بويب السماء في ديك كريستو هلا تزوري تالغراسيا والفروت السالفاتيوني لكسبنا بالباسيوني الموت والأومين تيو سالفانا ملا لزيت حلوة وحنينة فوست لوميت ينزلوا فوقنا من ديك التزوري تالغراسيا تالله أتينا لنديما تذنوبتنا آمن للبن حنين تيك يكون حنين مانا اجبدنا ورا الدول تالدوسية تحيتك واتعنا بشفوقة انفصلوا حيتنا بهرارة ديم جديدة اك كيف السن يموب لمحبة بالفر وبالتفهير يستوينا جورناتا لنجو نرنغراسياك في السماء ويكوننا سم الكورونا تيك باللي نقعدوا للعال ديم. آمين.

0: إنمو لي معكم إبريكم الله ليستا كلش المسير لبن والإسبيريتو السانتو
1: مروا في الباجي تا كريستو